0: vruchtbaar.
1: Artiest is ben credible, hij is mijn douche talent. Ik ben cyborg, ik kan glad pédagogie de l'erreur. De mes fantômes, ik ben illusion, ik heb een Rodenberg. كلقى راسي في الظلامي بان لي كل الوان كيفا اوخ روي بي بي وشريف صحابو حسبان يودالهي بعد متقال بيالاتو فلواتو حتى كتاباتو وانا غير رائد فرقعت الروم ودرت خدمة تريفاغو ماشي بين افليك لو سوسبانس كدف اركو هاد التيتر بهالا دي كومبريسي تي انسيكلوبيدي اختار طوبيك اللي بغيتي ويسمح لي شتي ما ديستراكسيون كتب ديسيرتاسيون بسيلو زرق ندير ليك كوريكسيون بلا جبتي المعدل بما سيناري تي في تا شابو الرابور ان ديبات صفديها الوقت تقول تراباخو واللي بغا يعاود السيجور نوطلاري يجي نعطيك كونتراتو بير لا فيتا مخدم دولة بلا انتيريم كتكترا بير لا فيتا معاكم هنا معاكم هنا
2: Détendez-vous les cocotiers, vous êtes bien à Amber sur Radio Super.
3: Le feu à Amber.
4: Voilà, monsieur Julien.

والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي ليكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام ليكون طايح ما هوش لولاد تنسب.